التلوين يعرف طفل خلا فرد ستيل وهكا يحس. تعملت على وبرا يزمان ويجا يزمان تلقى روحها. لازم يغيب العقل